0: بوني أمي وكلوب بولو ولا جيان ولا غشي ولا جا إكال لجا لجارني عين بما شمو وهم في عادي يامي كومي كوريا
1: ميري يامي وميو